وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار ألحان فايز السعيد. غناء

مدريد واحد وألف رابع من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.